0: تخلي أي شيء من برامجنا يفوتك، وحتى إذا ما لحقت تسمع كل شيء نحن رح نختار لك إشي مهمة ونرجع ننشرها عبر البودكاست. تابعنا على بودكاست برامجنا، عمول سبسكرايب حتى يوصلك نوتيفيكيشنز كل ما ننشر مقتطفات جديدة من برامجنا. صباح الخير يا إمارات، ريفرش وعلى الطريق. ضمن احتفالات العيد في دبي، ستار سيستم وتويو تو سي بيقدموا النجم اللبناني آدم.
1: في حدا بدنا ياما عم ندر ننسى لو شو ما عمل فينا.
0: آدم بدبي أوبرا ليلة الخميس 28 مايو.

0: الحجز platinumlist.net أو dubaiopera.com. الراعي الإعلامي راديو الرابعة.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% حتى 90% على الأثاث والأكسسوارات. سارعوا فالعرض لفترة محدودة، تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني.
1: مين جاي يسلم علينا ويمشي؟ يعني مين جاي اليوم؟
2: سعيدة بالبسمة اللي على وشك.
1: مين جاي اليوم يأنسنا هيك خمس ساعات يكون معنا بالبرنامج؟
2: مين مبسوط جدا إنه الأيام الجاية طالع لوحده؟
1: مش أنا طبعا. أنا ببسط لما تكوني معاي.
2: معرفتكش.
1: لما تمشي بزعل كتير.
2: معرفتكش.
1: بزعل كتير.
2: صباح الخير يا جماعة، وبكرة وقفة العيد، عيد الأضحى المبارك. يا رب عيد سعيد على كل اللي بيسمعونا، ويجي دايما العيد وانتم متجمعين مع حبايبكم مبسوطين وفي أحسن حال وبأطول أجازة ممكنة. للسفريات الحلوة
1: جربتي تعمليها؟ جربت تاخدي أطول أجازة ممكنة؟ يومين. اللي هو بكرة والبعد والوقفة وأول يوم العيد. روان مش معنا، حكون لحالي معكم على الهواء.
2: تنور الدنيا كلها يا وابي، واصحى معك كده كده بصحى بدري.
1: إن في خفية إنه بتكفي بتوفي ومش عايزني وبتنبسط بلاي وكذا.
2: ده حقيقة ده واقع،
1: ده حقيقة، عشان أنت ترتاحي بس تريحي. ماشي،
2: صباح الفل وعليك يا رب، ونتمنى أجازة سعيدة لكل اللي بدأوا الأجازة كمان من النهاردة.
1: دول بادئين من جمعة. في ناس واصلين من الجماعة للتنين، مش يعني لمثل اليوم الأسبوع الجاي.
2: ما شاء الله.
1: فإحنا أبدا أبدا اللهم لا حسد ولا في غل ولا في ضغينة ولا شيء
2: نهائيا.
1: إنه نحن واعيين خمسة وأنتوا نايمين، نعم، ولا شيء عنا. بالعكس نحن مبسوطين إنه واعيين ونحن جايين على
2: صح. في ناس رجع من سهرة لسه ما نامتش أصلا. دول بقى لوحدهم.
1: لهلا مسري بقى، لهلا راجع على البيت يشاركنا على 7-8 أو اللي رايح على الصيد يعني.
2: صباحكم جميل وبداية أسبوع طيبة ومبهجة وسعيدة لكل اللي بيسمعونا.
1: لا بس في موظفي القطاع الخاص اليوم دومي. عطلة القطاع الخاص تبدأ غدا، عطلة القطاع العام والحكومة بتبدأ.
2: تحية كبيرة لكل اللي مدومين النهاردة.
1: يعطيكم ألف عافية، ألف عافية، ألف عافية، بنزلط لكم كمان. ها انتوا المنتجين، انتوا ولاد
2: عواميد الشركه،
1: ولاد الشركه 100%، ابناء الشركه كلهم مدومين اليوم. فيعطيكم الف عافيه، وتواصلوا معنا اكيد من هلا على 7-8. قولوا لنا، شوفوا، حسونا بالعزوه، حسونا نحن مش لحالنا اللي جايين على الدوام، انه انتوا كمان اليوم مدومين. وهذا ابعثوا لنا على 7-8، قولوا لنا لستم وحدكم.
2: يلا
1: ماشي، فشاركونا من هلا، واكيد خمس ساعات لا مولعين على الهواء في إصدارات جديدة وفي أغاني وفي ربح وفي يعني كتير كتير فقرات كتير مواضيع. فعملوا هالشاي بلبن كرمال روان، ما أنه بكرة ما حتكون معنا، فاليوم معلي اشربوا شاي بلبن كرمال.
2: يلا
1: أوكي،
2: بجد اقتراح فطار طيب جدا، اشرب كوباية شاي بلبن مع أي حاجة جنبه بسيطة،
1: أي ساندويتش عيش فين وجبنة رومي
2: مثلا ده قمة في الأناقة.
1: يلا صباحكم.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد على راديو الرابعة.
1: البيت مش بس جدران، مش بس حيطان، مش بس حجر. البيت هو الملاذ الآمن اللي منكون فيه على طبيعتنا، المكان اللي منحس فيه فعلا بالانتماء. We belong here يعني. فمنشان هيك 2XL Home أطلقوا تشكيلة بيت جنن، خامات دافية، ألوان هادية، حرفية عالية، بتخلي الأناقة والرفاهية جزء من يومكن وتفاصيل بيتكن. والأحلى الخصومات حاليا من 25% ل 75%. لزوروا فروعهم أو تسوقوا أونلاين على 2XLHome.com.
0: دبل بلاي على راديو الرابعة، أغنيتين من دون فواصل برعاية 2XL Home.

0: صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في صباح هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى، ويسعدنا أن نلتقيكم دائما عبر هذا البث المبارك ببركة القرآن العظيم، سائلين العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إخوة الإيمان، مستمعين الأحبة في كل مكان، ويتواصل بثنا من بيت المقدس الأرض الطهور، ويشع النور في بث كلام الله العزيز الغفور، ونتواصل معكم عبر موجات إذاعتنا العاملة 96.9 وكذلك 88.4 وأيضا 88.2 FM. إذاعة القرآن الكريم من نابلس، الصوت القريب من القلوب، الصوت القريب من القلوب.

برنامج تفسير القرآن الكريم يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أنساني.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس تقدم لكم تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ العلامة مصطفى حسين الحائز على جائزة الملك فيصل الدولية في القرآن وتفسيره. تفسير القرآن الكريم تنويع وتجديد في منام

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد الغر الميامين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيا أيها الإخوة الفضلاء ويا أيتها الأخوات الفضليات، لازلنا نواصل لقاءاتنا مع سورة المؤمنون، وبدءا من الآية 51 من السورة نبدأ وبالله التوفيق. يقول الحق جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تحدثنا في لقائنا السابق عن جانب من قصص الأنبياء عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام، والذين ذكرتهم آيات سورة المؤمنون، بدءا بنبي الله نوح عليه السلام، ثم ضمنا يعني بغير تصريح بالاسم نبي الله هود مع قومه عاد، ثم تحدثنا بعد ذلك فيما تحدثت الآيات به عن إرسال الرسل تترى وعن إرسال قرون تلو قرون، ثم تحدثنا عن نبي الله موسى وهارون، واختتمت الآيات السابقات بالحديث عن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في قول الله جل وعلا: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. انتقلت الآيات بعد ذلك بتوجيه النداء للرسل في قول الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقلنا أن العلماء اختلفوا في المقصود بالنداء هنا، هل على ظاهر اللفظ وهم فعلا كل الرسل وهذا الأرجح، أو هل المقصود هو سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام حيث أنه أقرب مذكور إلى هذه الآية، وهذا من باب إطلاق العام على الخاص كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، مع أن المتكلم واحد وهو عروة بن مسعود الثقفي، فعبر الله عز وجل عنه في القرآن بكلمة الناس، وهو ليس الناس كل الناس، وهذا معروف بلاغة من باب إطلاق العام ويراد به الخاص. وعلى هذا المعنى قالوا أن المقصود عيسى ابن مريم عليه السلام، حيث أنه كان يأكل من غزل يد أمه. وقيل إن المذكور بيا أيها الرسل في النداء هنا هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وناداه الله باسم الرسل جميعا، حيث أنه خاتمهم وتاج رؤوسهم وسيدهم وزعيمهم صلوات الله وسلامه عليه، والجامع لخصال الخير عندهم أجمعين. وسواء كان المقصود هم الرسل بأجمعهم

أموالهم وأن يفرج كربتنا وأن يزيل شدتنا وأن يجعلنا من المؤمنين الأنقياء الأتقياء الذين لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون من بر ومن طاعة ومن خير، وأن يعيننا الله عز وجل على الطاعة وعلى ترك المعصية، وأن يجعلنا ممن إذا أعطوا شكروا وإذا ابتلوا صبروا وإذا أذنبوا استغفروا وإذا عملوا قبلوا، وأن لا يحرمنا أن نجتمع حول مائدة القرآن الكريم. اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الهادي البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

استمعنا وإياكم إخوة الإسلام والإيمان إلى فضيلة الشيخ العلامة مصطفى حسين جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء في تفسيره للقرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من نابلس في 6:50 صباحا وفي 10:00 مساء بمشيئة الله تبارك وتعالى.

0: برنامج تفسير القرآن الكريم يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط.
2: دعوة ورباط.

0: رسائل الإيمان.
1: قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والحديث حسن.
2: أذكار الصباح.

أفما نحن بميتين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم